0: الو كيس اف ام
1: انت ويتيز
0: نيساو
1: اما ندير مبياري جوني
0: نيت كوام
1: ياري
0: يوز ياري يوز
1: ايوه
0: سوام